بالذات انا اقراو الحساب تاع مونسينيور ميكالا تسوباردي من الكتاب فتيت توما طايبة، الحساب اللي كان عمل مونسينيور تسوباردي في الجورناتا تاع 20 ابريل، سكوزاوني، في الجورناتا تاع 20 لوليو.

بس عنا قراو حسي بيهور الفريسيوني تا موسين تا الكرات تا عرس دوار الكاتاكيزمو دوار المهبة تا الله جسمنا وجرة تا كوروسيوني كن معمولة الموت والدود ما دانا كلو وهنا نددكاو لننفوسنا باش نستودسفاوح من فلوك ما نهدمو باش روحنا تستانا. ديك الروح اللي هي تاند كبيرة اللي ما نستوش نماجناو شهاجة أكبر لا شين شين مو أكبر قال إيش الله يمشي من الهجة تالمهبة تيو مريتش يهلقنا بحال النمالي وهلقنا صورة وشبية تيو وشفيرو ملاكمو كبير البنيدم باللي جي مهلوق من المهبة البنيدم ما يستشيش من عير مهبة يوي هوب للالا يوي هوب ليلو النفس وللدنيا ولي ديانا بزن الفيدي متى ما عناش فيدي اهنا نسوميا داك لما يراش ما يعفش داك لما يعفش ما يهوبش داك لما يهوبش للالا يهوب ليلو النفس وفلسس هين يهوب البياتيري تيو او يربط روحو مهويج ليادو بهالدخان ما يستاش يكون يا في الفريتا لنقص شي حاجة طيبة اخرى ما يستا يكون يا في شين هليف داك ليو فالس قالش ما عندوش داول ما ينسى او ينساب في تشبار كيكو كلو داول كن يا رشار لداك كلو ليهوب ما يستا يتح شين هليف الموتة ترنا أدين تراو وليدي هلي فلا شين موس هي شين شين يكني الهيا دين تادي يكنو الجيد دان يتمرمر يكني الصحة دين تنقرت يكني الرابوتاتسيوني دين تجي التقاطة احنا نتفرشو بحريه كلش ايات يادي بحفة كبيرة كلش سير مروفينا الله كمو ما تامين يتحسروا ملا داك لي يربطوا قلبهم مدام الهويج وما يربطوا قلبهم معهم علش يحبوا ليلو من فوسهم ويز إما ما يحبوش ليلو من فوسهم بمهبة لتعمل سنس وما يحبوا ليلو من فوسهم بمهبة لتفتش ليلو من الدنيا لتفتش للهلية أكتر من لتفتش للالا عليك أطمو ما صدسفتي أطمى يسيبو كويت دايم نرفوزي ودايم التورمنتاتي دايم مهودين وليدي النسراني الطيب يجري التلقاتي وفدن الدنيا ريكب فوق كارتا فوق الشرتة ربيها من الزبا دين الشرتة يجبدوها الانجلي ويسوقوها يسوق المولاي النفسو في الوقت اللي مسيكن مدنب ينتربطو استاس ما الشرطة تدين الهيا والشيطان اللي يسوقا اجالو يجري بدقات جبارتا فروستا وليدي اتلتاتي الفيدي التامة والمهبة في يوم لينا كلو تالبنيدم فوق دي الارض برمتس تالفيدي احنا نمنو داك ليالا ويدنا نمنو لشي دربا احنا اتنراوح لشي دربا او واتكم تانا لشي دربا اتنكونو حنيين على ديم ميو في الجنة بالتامة احنا نستناو الملية تداون الواديد احنا نتماو لسنجو بريمياتي الطيب كلو لنعملو على حسبي الطيبين تانا وواشو الطيبين كل تانا قالي شالا يكون سيدراو كل الشوقات طيبتانا شريدو أكتر باش نكونو فرهانا في الجنة الفيدي والتامة ما يزستوش أكتر قالي شتشبار لي دالة من رجوني تانا اتير
مهنا يكون يستا يفهم هويج ليومة مهبية منا لسا. من التماول شي نكتر قال شي كلنا كله قال شي كلنا كلوش. من التماوش لنكوستاوش تزور لدجاو تانا إما المهبة ديك لنسكرو بيا. أهنا سنرقو سننتلفو فلوشان تا المهبة ديفينا ننتمو في ديك المهبة المنسة لي القلب تا جيسو. عليك المهبة يا توما تا الجنة كم كنا نكونو هينيا كيكو كنا نعرفو كيف نفموها كيف نحسوها كيف ندقوها. داك لي عملنا مضايقين والفات لي ما نحبوش لله. ما تنيدو الله تيه ينا نمن بالقوة كلها دان يكون مناي ليش كان دوبيو مناي ربدا ازيتاتسيوني اولي كيكو كلنا ينفدونا دان الكلمات ينا نمن بالقوة كلها اللي ينت بريزنتي كل مكين اللي ينت تراني اللي ين نساب تحت عينيك اللي شي ضربة ينا استيس عطنا راك سوا اللي سنقودو داوك الهوية جتايبين كلها اللي ينت بيتني. وقالا نتاما اللي ينت ياتي بريمياني يال داك كله اللي ينا عملت باش نوجبك. وقالا تيه ينا نحبك قلبي يا معمولة باش تحبك. دلات تفيدي ليو كل عطا مهبة عندو يكون بالزيت على الكلوش كيكو كلنا نفمو لينا تانا في الفات لنكونو كاباتش نهبو لله كنا نبقى وسماتي فستسي كيكو بيهات برينشيب شي امبراتور كلو يعمل لويهات مسودة تيو ويدر قديمو ويجلو الريت نعملك فرهان اقط ميي جاودي من دا كله اللي عندي اما اقط التنت لما تعمل شين لي يستا يعطيني ديسبياتير. من يعف بلي ما اتنسيوني بلي ما هجا داك السدتو كان يعمل من كلش باش يستا ديسفا للبرينشب تيو. السؤال لا ايات يعمل لنا الاستاس بروبوستي وهنا ما يمبورتاني ايش من الببارية تيو ما ناتوش كاس تالويد تيو شخصرة. يك تحبني هارس الكماندامنت تيي ممشي نكتر كوموني فاستن سارة من اللي ييدو ألا تيي ينا نحبك وممشي نكتر راري فاستن مهبة تانا قال هنين ألا مل فرسي من اللي مهبة تانا قال هنين ألا. سو دسفتي من لطي تالمهبة اللي احنا نعمله من برا واللي هفنا درابي قلبنا ما عندا لبدا سام منهم احنا نهزبو لنكونو وطقنا البرشات كله. شي زبال شي اللوزيوني قالي شو لي دي سان جوان ييت اللي احنا ما عنيش نهبو للمولاي بالفم اما بلاتسيوني. المولاي جيسو كريستو يايدنا وكل يك شهدت هبني أهارس كلمتي يك نجودي كاوس كوندين الرجولة أهنا نسيبو لفتيته من سارة لتساوي هبو للالا أشفتيتو ما داوك لي هارسو الكماندامنتي تيو مدانا كلو ممشي نكتر السنسيالي ملي لنهبو للالا. المهبة يا الأول من الفيرتو يتكلا فيرتو تاند بزونيوسا لمناي رأت ما نستوي مرو الجنة وهنا قادم في دين الدنيا سباش نكونو نستوي نحبو للالا. أنكي كي كل هنين ألا ما يكمان دانيش باش نعملوك دان السنتيمنت يجينا تانت ناتورالي لقلبنا كانت تنجبت ليح وهدا. إما لسفورتونا إيه ليهنا نحلم هبتنا فوق ويج لمو مجدين يتاخا ونرفيو تاوا للداك لي يشرقلو ليكم مهبوب انفينيتامنت. أكو ليدي ويهتي هوب لانا إيهوري هوب البياتشيري وتنينوما ليوما ما يفرشين للهنينالا
ليه في الفداليات مفنية تقالب مخلية أثر فيتستا الدنيا. من هم جاية ديك المهبة نصفي تشينتي، ديك المهبة مقسومة ليالدين الرجوني، مش مهبة لتشرق للهنينالا. قالي شو بيس ليو انفينيتامنت الفوق من كل جيت مهلوق، يشرق له لنهبوه أكتر من كلها جهرة، أكتر من داك لي عنا. قاليش داونو مهويج تدن الدنيا، وأكتر أكتر من هبيبنا قاليش داونو ما مورتالي، أكتر من الاستاس حيتنا قاليش دين تعدي، أكتر من نفوسنا قاليش أهنا تيو. لمهبتانا وليدي يكي سيكون عندها تكون بلا ليمتو وتريد تنفلونسا الكوندوتا تاعنا.

دايم تعاقد بالداريت ودايم الرفيو تاعي تنمم بالمراكلي دان والكلم تاع الفونس راتزبون دان اللودي فلحر تالموراتيو فروما نار لوشرين تا يانار الفونسو ماريت صحة للهبيب غوستاف كيفو كل الزوج جزويتي ديفيل لفورت وروزافين ورا التقى ماتيو دور دي بوسير في الكافي غريكو فترة تا 22 تا يانار 1842 دان تلحر كتابك للتيودور راتزبون. تيودور راتزبون كان هو اللي كان صار ساتيردوت ودان كتب لوك الخميس 20 يناير بيرس لما كنت رايت للهوك ساسيا تاوران اوف سينار هريج تنفتشو وسبتو هيرج من الكافي تا فيا كوندوتي ركبتو في الكاروت ساتيي ووفريت له دورة طلبتو بيس بس يجي ميي الكنيسيا تا سانت اندريا دالي فراتة اشكال قديا ام اكي فتحلنا في الكنيسيا اندونا لكين ات يتهيا فونرال وساقسة من كين سيكون وجبتو لي الميت كان ديلا فيروناي. ألفونسو بدا يبصجة في الكنيسيا. ورا 10 منوتي يو 12 نرا هاركو بتايه قدام الكابيلا تالانجلو كستوديو. ارسقت ليه. كلم ميسو ويربا يو 5 دربيت قبل ما انتبه بيا. دار ليا ويتشو ميكسي بدموه ايديه مربوطة شحتة اللي منيش كاباتش نسبيغا قال لي او كان بكا عليا دال بنيدم او ناك فهمت ينو كل داك لي ينهاس متى يصير ميراكلو إذا دين الشينة كوموفنتي ما وقفت شام ألفونسو هارج شهاجة من الجلاك الميدالية ميراكولوزا وكسية بدموه وبوس وقت لتنة أو كم ينفرهان كم متاية بالا كم جراتسيا وفرح كم هما مضايقين داك لما يعفو شين ويتش ألفونسو كانت داول دير كوازي ترانسفيغورات طلبني نيهدو عند كونفسور وسقسيني يك ستاش يرشيف المعمودية اش ما ستاش ييش من عيرا شتا الفرح تالمارتري وزيت اللي كان سيفتح قلبو بيس ورا اللي كلو البرمس تساتشردوت وقالك ما نستاش نستبس نتكلم دوار داك لساح أركوبتيا مورت ميو أنت دون ديفيل لفورد ليورد نالو يستقر لسبرينسا تيو ما كون شيلي في الكنيسيا متى منو فيه البنية كلها هابت والمهد بيسكابل لوحدة تان اتي راكونتا ألفونسو تزبون لي ديرت له المادونا أوا بوتنتي ينبطاتني ديرت لي الفيرجني تالميداليا كل داول كبيرة مملية مايستا وهلوة عملت لي سينيال باش ننزل أركوبتيا وباش نبدي إي ما تكلمتش إزاين فهمت كلش إيفا تسيو لي كن فهم كلوش داكن أرستس بارغومنت سودي تا تيولوغو دوت كوازي ينشيلو يكونفرتي لغوستاف
il-Gustavo ħija u il-mara tiegħu li kienu jattakkaw it-tagħlim dawk l-aħħar 3 xhur. Ta' bil-ħaq, il-bniedem jipproponi u alla jiddisponi. F'temp ta' 3 minuti, Alfonso kellu esperjenza li tagħtu kollox. Xena ta' midneb li ġie wiċ-ċimbwiċ mal-ħnina talla, li jaċċetta bidla radikali u jħalli f'idejn Alla.

ماريا تنسى بام تلات دربيت ألفونسو يبروفا يهارس ليا إز دردية قوية تداو لجيلو يبشي عينيه أكتر تارت كن قال ماريا تهودنا بيس سان جيسو إيديا مفتوحين يسندنوك الريكونشيلياتسيوني ويروك السجريتي كلها تالهنينة ديفينا فلحر تحيتو ألفونسو كتبك للحبيب قط ما وقفت نارا الانترفنت ماريا بحالا ايت اللا مش ايت لتكاستيغا اما ايت تالهنينة ووضعن الازمني في دوتيوس فلهرش مومنتي تحيتي ماريا سيكتا دانوا الاستاس التجيامنت تاحا في الفانجيلو سكيت مملي بالبرزنسة تابنا ليو بيس هو الكلمة ما قلت لي شين إزدا فهمت كلوش منو فيه برمست دان سكيت ألفونسو جي منبه دوار المستيري كلا تسيدنا جيسو كريستو منو فيه يعرف الأكبر سجريتي المستيري كلا تسيدنا جيسو كريستو ومشبية وملتان منو فيه ألفونسو يحسو مجبوط بالأولين لكبر مستيرو شوين البرزنسة تا كريستو في الأوكاريستيا منو فيه يتشتا كلو فرهان داك اللي كان قبل عليه سكاندلو المستيرو تا الكنيسيا ألفونسو استقار ليسكيت تا ماريا وصلو بيش ينتريوريزا دين الاسبرينسة تا العجب كلوش كان قد يجري جوا فيها وما ستاش يدسكريف الديرة أشويهت ما يستقات يصل بش يدسكريف راج يدسكريف البيودة تالهويج برس لدي دين توري الدولة إذا ما يقفقات يتكلم دوار التفسيرة تدين الديرة الهلسين تا إزرائيل ليهوس بحالة سيها تالفوكاسيوني تيو

كازي السمية وصلنا في تميم البروغرام تاعنا. دواردان لي قاعدين نقراو يجي فيري الميراكلو تاع ألفونس راتيسبون بيرميتس تاع الميداليا ميراكولوزا يكلا يريتين كومبلو دار بورا. إسا نقراو أنكي دوار لينكيستا تاع الكنيسيا دوار داك لي جرا داك النهار. نسلم ليلكم اك فعلو دان البروغرام ونتيكم الكل نسلم لكم ونشتاق لكم باتشي وجيد.